او طرفات صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازم تضحشت حربت سمعت لو من صنعت اسم بعد ضوان وجد يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان